بقرب حمامة. أيا جارة لو تشعرين بحالي، ما عدا الهوى ما ذقت طريقة النوى، ولا خطرت منك الهموم ببالي. لقد كنت أولى منك بالدمع مقلة، ولكن دمعي بالحق

أقول وقنون حنيم بحمامة أيا جارة أيا جارة لو تشعرين بحالي معاد الهوى ذقت طريقة النوى.

0: العيش الرفيق القطن شبق على دجالنا على دجالنا شقام يلا نتعب قدريش هون ما بريش وهلا ريش لبريش مريش مطالة هو يا
1: Thank you.